0: بس نا بلا مجدي من ولا وليد
1: راكي مصنبيكي
2: شدي انا غير مقا مقامين هنا انا غير مرانزا انا زنجا انا كان سنلا فزاي تمنواني كم كوبان وانا وانا لواش تمنوان فوتري مولا قديني ناكل اتشوكال
0: سوان كونوكي